امشي الزحيم دارسي نفيت في البرد القارس دارسي نفيت في البرد القارس دارس ما يحور.